اسمن دي مدر بينو نم مون كاك بو سايو اني تي متن نانو موغي اي سي يور كي مانغا دمني سايو بورا بيرو سو سمانغا اورانغا نانو نم نغورو كي غيري نا تي متو دي كان دي نغارا بوسي يماي نانا بورتا انتا يوغي سنا اورانغا نانو كورانا تا كورانا يوغي

منوري را قسطمة فودافون كيلي بيسي قورنين قبيني قبين انا قسطمة فقامارين تاري تاري روين انا ييتي قول كيلي تاري بون نيروغو ممدي نمبا يقوخة تاييكي خسوي روي كينا اي مراراري كي تايين نمبا اكي ساكي نمباني كيلي بيس قولز كي تاري بون نقاني كون دايين سكيمز كي نمبا اي قاغوناني كي موارو مرغون نرون ام امبايسا اكاونت Kiraian namani, awa mai siri. Nyeri tay yoga tay si parong rongom tay yanga am password, am pins kita bewari kirong rongo. Aku kuat kiraian kosa na konde sa telepon kita scam pola. Kana ero kote telepon na konam number apa tay abat scam tay yoga na one time data kina kon Vodafone. Ibu kini pukam tay yatale. Teleponnya tuwana aki kana kon rong rongo yonam Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi koi bikin dipos nakin, o ploki nakin kesiri ngakin te nampa ane. Tartar roi on natay na korinanin dayan scam call, aki anaruko o kamenoi roi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.